بلانو تري خاصة الكشف اليد كرمتنا الويل كنا عبادة تري كتموت بالترعب كأس من نايس كان ضربو طازة بالليل باش نساو النار تري أركولي كل النار وسني البار تري أمرار رخصنا الراحة رخصنا فلوس No, no, no, no. Cursi, it's my

ما بيجوني انفع كنديوي خلي جوني سبال الفوري سبال السور قال السور عالجوني خلي جوني.

0: هو قتال فريا 100 درهم زي المره قلت لهم انت عطش عليا ضرب معايا يا سي ضرب معايا تقريبا انت هنا وخلاها قلت له سي متعطش قلت له في الدارون وجيب نص صباحية وجي اعطيني ضرب معايا الزياده
1: هو
2: هو
1: هو